أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحق

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن

الجلالِ صلِّ وسلِّم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصفو مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم.

وأحسنوا مخجل من لم يسلموا. كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جلا، إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء. نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن، حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل، قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا. قد لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد، أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون، على النبي والرسول الملتحد صلي وسلم يا مبيد من جحد. للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام، يا من له الخلق كما له الأمور، يا مغنيا أغنيتني عن الضمير، ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا. أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا، نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم منبارا. سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب، رافع بارفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع. أعطيتني

نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا

وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان، كرمني في موضعي وبلدي، مكرم بالأمن صفا خلدي، أكرمني الرحمن.

إبليس سوق نكمدا. قلوب جملة العدا توجهت لغير ضر والمنالي وجهت. قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عني انتفت.

ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصل

عن سنة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والترحة محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال

ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك. فاز الذين سعدوا بالخير وباء من

كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قال ما غاب عن الأمثال. الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار.

رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن.

أباده حمدي ومن خالفني أباده ملك الذي ليس له مباهي لي قاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد لي الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك.

حمدا، فضحت القلب ونفسي طيبت، وبمكاره لغيري ذهبت، يسر خير العالمين قلمي، عليه تسليما مزيل الألم، للمصطفى وجهت مالي قادا، نفعا بلا مضرة فانقادا، هو الشفيع وهو الشجاع، بهم محا ظلمي والأوجاع، محمد

حريتي في العلن والسر وهو ليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيله رفعت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا

ما أعطيتني ما القلب أنسى كل ما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفءا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لانصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام.

جل السجع والوسنى رفعنا إلى الماحين.

يقيني يقيني ترى كأمداح مرسل إلى

سمح سكره عسنا أغوص برب الخلق من سر خلقه بخير ورى ينهى دواما وبالرحمن

يصلي بتسليم على النار كالكلي وجسمي وللجنة إلى أحتوي حسنا. فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري. فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري. فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري. يقعد لي خير الرسول من الجميل خير رسول ولا يسوق للخاسل مجري القضاء والقدر. يقعد لي خير الرسول.

الغسيل مجري القضاء والقدر رفعت كل ياسين مغتربا أي سنين قبل وافست بالفنون من مالك المقتدر برأني من التهم من سانني عن الوهم وجادني بمن بهم من خيبه المخدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يساء من حلم وما نهى ستسأل ولا أسأل مكدري

عن صيفا من كل داء مخدر لم ينه قلبي الضلال وما نحى جسم اختلاك وسكر ربي الجلال على الحداك حيدري إبليس فر رساك يا إلا سواي باكي يا

diri iblisu farun rasakia illa siwa ya bakia.

والهدر ولا لخير كل من بارسني في سسمن وخاد للباخي الأمن مع صفاء القدر لم ينحسر كن كالكلي وليس ينحو الإفكلي في منطقي لا سكلي في عصمتي من كدري فرح خير البساري بقتي المبصري وخادني ببساري من ربه المفضل يقود رب العالمين

المفضل بركة مع الولي صانت ربيع الأول بالمالك المحول مغني سوي التفضل يسر أحمد المكين قتيل في له ركون له كمال يسكون لمن كفاني مخضل على النبي خير الأنام صلاة حال عن منام به غدا نيس اختمام ورقد وخضله

المسمل وجه نبي الأفيد يخجل بدرا في يدي وللحليب يدي مددت للتأمل ود رسول المنتخى صحصح نارا تتخى لخير ما لينتخى وليرم محمد للمصطفى المبصري

المفضل للمصطفى المبصر بخطي المبصر ما خادني ببصري من الخليل المفضل. بارك برمتوبة.

داخل الانسان بجسبرا ريو وفاديك حمل الله ورنا لا دي ماسلي انتنغور نو وخلا وخطبا بنت انا لو بغالير روتجا شيخ باكي موك عبد باب باب ديم بانيو كي عمل في كتوبا ايطاليا أصدع الله كبامون دي.

الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله الحسيم وأتوب إليه من زواهر ومن خيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من

فهمني الحلم وسدني هلما وهملا وأدبا وفهما ربي اكسب العلوم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانع اكسب لي الأسرار والخوامدة يا خير من كسب سرا خامدا لجمع جميع ما تفرق اللدى حتي من الخير وصف الخلدى لي قل لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتعصما خلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي سواهرا أبن مع الخيوب قبولا أكون لي تاهرا من الصنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور الدارين في خدمة العامي حن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه سائدا بذلك حلا ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا فقمت قائلا مع امتسالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الحلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج الحلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال عدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي غير حلوم وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الحلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من يقول لمسل مرة عليه حسرا قد تنير بره ولي توسل بسارات القدر مساسحا لخير هوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سلي بتسليم بلا انتهاء هني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من يوصل لذي حسر مئة بجاهه يا من حماها سيئا على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وزن نم سبيع من عليه مهتا ذل احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه وهو الذي لمن عليه ألفا ذل المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من بجاهي قبلت قلمي

anhu sarmadan hala sayyidina muhammadin ya man hala ya man kitabakal hasisa salaba liya wali hidaka turan qalaba wa fi tilawati tawaita lil khuyur jamiha hinda mamari wa duyur fi ali wa sabihi fil hali wa fil maali ya muqim al hali wa sal ya rahim wal tusallima ala muradil awliya wal hulama sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hali wal maali ya man jahalta salawatina amiyah hanni masafata sulu kitawiyah wali amdahi jahalta kajihad kulli mujahidin hadaita sajihad wali jahalta jumlata suhuri liya sawahida mahatuhuri ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya man bi karimin nabiin khat summiya salli salatan qad tuqallidul busar ma salamika ala khairil basar sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hali wal mali wa qul li jibril al amin al yawma minni busaratan rasukh al lawma ila siwa yasar madan wal jami' املاكك الكرام انك سميع وخذ بسارات تدوم سرمدا مني الى سهاب يا من همدا ولتجز اهل بدر الكرام هنيا خيرا خذ لي المرام ولتجزهن الانبياء والرسل خيرا يديم شكرا وعسلا ولترحمن الاولياء والعلماء والمؤمنين وقفهم من سلما واجعل كتابك معي حيث اكون يا واهبا وهب لي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل كتابتي من سال يوم فوق صلاة قبلت وصوم واكسف بقتي ما اختفى من الحلوم انت القدير والكبير والحليم ولتغنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرسدي وبدني صحي وقلبي ارسدي اغسط ما حني بهت بالزمن بلا اقاله اتبت لي الزمن لك بلا سكايه مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسفلي يغزتي ونومي وسق لخيري جالبات اللوم وحركات يجحلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آبة وغير كدر يا ذا البرايا والغدا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ساعة تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل لي اليوم فبحد اليوم بكل خير واهمني حن لوم وهن جد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وهن جد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابتي أحمدا وهن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بلهبه وهن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قط للمرام وهن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وهن يجزي والدي وجميع من سره بسري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من قمة واسق الحداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسد واسق الحداك بحداك واصرف قلوبهم عن درسي تحرف واصرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى واسق الحبادك بفعل الأمر لا باقتهام نهي هذا الأمر وسلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لخيرنا فيسحب مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور
على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتل بجاه العظيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وتل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي له ست القديم وتل به قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من هبدا وتل كتابتي لديك باخيات وصالحات لا تسأل ناميات واصرف بها اللحين والأهداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا هلا من الحلا قلت به لمن حلا سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وقلبي حلم يا من فؤادي ويدي قد جهلا ترفي كتابك به من جهلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة الهادات فوق منا عبادك سادات وسل يا رحيم بالتسليم هل ابن عبد الله سي تحليم سيدنا محمد والآل وسل به في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل حرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الحام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام العزنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة محصلا من لندها لا حلا من قلت لي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهر بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجزه حني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلفسكن وسد لي اليوم بكوني عبدك قديمه حين جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر حني خيرا يفوق يا عسيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل يدهر بحمد وسكور وبردا بك وحنك يا سكور قبلت لي من أساس لبلسس منبها في ساك هام اللسس يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سلي وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سبه والتابهين هبدا ليومك العظيم يا من هبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا حتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد من خاد منك للجنان الأبيد يا سل أرادي والسماوات الحلا يا من له الخلق معا يا من حلا سل صلاة بسلام تنفس بزارة مثالها لا تلبس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال

وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآلي وسبه في الحال والمال وسبه حن يا والديا يا من به أمري رمم تطيا وتالحياة له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد مهت الحلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وغاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان سعى إسلام وأسهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنصرا كما انتصر وجل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معصمة وجل حروفها بسارات تنير حلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القاتل واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي سلي بتسليم على الممالك سيد كل بصر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من به لي قريت عربي وقلت لي به لسان الحرب وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيد من خدما الصلوات يجعلت تاوية حن المسير لرداك هاوية به واخدلت سيوف والرماح بما به مدعت ياس السماح إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفحا بلا در ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي خير حساب فصلحني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سلي والتسلم في أبد هني على من لك خادما حبد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسق لخير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لخير ما حويت مفسده ولا توجل للحدا والعزده وجل حقائدي وقولي والحمل خير مسالها وسق لي الأمل وفي الذي ليتب يهبلي ما لم ينل حصالحون خبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من مها توجه الحساب لي أبدا وسر ساتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سهدت لي ربي بن سرافي حن المبيه منك ساقترافي وهلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك سكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يمسي يا قائدا لي المنى يا محسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وتسلم سرمدا هني على خير البرايا أحمدا وآلي وسبه وهبليا خرا به يغبطني من خبليا وسل يا رحمن سرمدا هلا خير نبي ورسول قد حلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبحث اليوم اسمة كل من سقا واللوم واترف جوالب السقاء والملام لغير ساتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم الحلم.

سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجه الحروف به خير صروف يا خير من نادى وحب بحروف وجه الحروف مهجسات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب لسكون بخير آفة وخير سلبي في أبد ولي مهاد يقلبي ولي

منزل يا رازقي سل صلاة صيحت بتوسها على النبي والرسول سيسها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسل

taraftu kulli suntali muhtari fasarmadan hanni yasalli bi salam alayhi bil ali ma sa bi salam wa saliya halimu afdal salah ma salamika ala kafil khula musahsihan jami'ahum bi khairi wa salika safi'u usnu khairi سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسل يا قبير أنفع صلاه على الذي بخدمتي أبي حلاه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتلقراتي سيبه وخلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا حلا خير خليل وحبيب قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم قوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء وقف القرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هاسه من الحناء القدر نفع لخير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تحسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بسكره المكرم واجهني جمال باغي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزح للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سلي وسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا فالي وسبي وكوني لي غربي بلا أسن يكوني وسل يا رحمن والتسلم على الذي بيباه الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسل بجاي العسي من اسمي أهل رداك يا مسيل الكسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميع بغير الرد ومهنت ما ساني كالكد واجهل تحركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجهل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا معي الحفاظ وتل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي وسلم سرمدا على سفيهنا البصير أحمدا وعلي وسبه وحلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واسهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأؤمن وقد به لك الكلي وقلمي

صلي صلاه وسلم في سلام على الذي هدى باحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجحل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا محسماتي وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كسبت سلمي كما به ما تسلمي والحجاب وقتلي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف قلوب من قال

من كفانهم سواء وعيش السيدان والقبيلة مني وهب لي الحلم والقبول وجعل عبادتك هندي أهلا من غيرها يا من لديه الأهلا واجعل به عبادة حسيمة لك حياتي ليهب تعصيمة هب لي تعصيمة جميع حرمات الله واكفني سقى والندمات وجه جميع الأنبياء والرسل أن يقيرا يا منيل الحسل وجه صحابة قيورا حني مع الملائكة مبهما بالمن وجه صحابة قيورا حني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم عنهم وخذ للقرداء خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله زي تكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واصرف بجاهه لغيري كل ما يجر لي سقاوة أو سلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي به أهل حجب بأنني أنك رديت جدا وأن سفيه قد أسال الكدا وأنني حبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة قدوم وسل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل بجاهه سهور وسنين لي زواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم لي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له سكري وسكري بالحسان وتب على كل يدي وتهري جميعها والقلب مني مهري وجعل خلامي

بلا قدر او آفت يا من في يجر القدر وسل يا احد سرمدا هلا سيدنا الذي رفعت فحلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليبتوحيد كل مرسل وكل ساهب وقد حصل وسل كتابتي الى الله احب من كل قط والى الماهل احب وسل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا وسل يا لتيف ولتسلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والته بحبدك القديم واصرفي لغيره ما ساه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي واصرف بجاه المنتقى للأمة إقاسة تكفي الأسى والأمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في سال يوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصفه سلح لي مغنيا عن مدفه ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل هاسي وسل يا لطيف يا أحد يا

هني مواهب الجميل وسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسخ وخير منسل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع ختم يا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصاصح المهارم إلى سوى قلبي وغالبي مها على الذي خير المسايا جمها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخذ له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا حدا ولي طيب الخرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل صلاة لي تطيب السمن ولي تقلد إلى الخلد

الرحمة ولهما هب ربي منك الرحمة ولتصلح البرور إصلاح الحليم وصدر يجعل ربي من بحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صلي صلاة تجلب الوداد لي ورداء وصدق والأمداد ما سلام يدفع الفسوخ لخيرنا ولينير سوخا هل التي خدمته قد صحصحت لخيرنا سخا وفوسا منحت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتل بجاه الحسين قطيا أحلى رداك قد أرحت مطيا لي قد ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افترا وكسبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أراحني من السيطان وكل متحب لدى أوتاني سلي صلاة بشكوري تسهد ما سلام بفلاه يسهد على الذي صحصح كل من أراد ما سأني إلى سواي سنفراد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجسه حني خيرا لم يكن لغيره ورد عن سببكن والتجسهم حني خيرا لا يريم يا مهنيا ليقود ما أروم وتلحروف به رداك يا من رديت عنه إسأرداك يا من أتدني بمنايا الحرم منه به وسالني محرم سلي صلاة لا تسال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميح كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن مهاد وسفر وغاد لي خيوره من شفر سلي صلاة لا تسال مدخلة بسرا بتسليم تفي محصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكسرة البزر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جهلت سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور به الأول سلي صلاة لا تسال سافية يا آية إلى النبي بالحافية ما سلام لا يسوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته منير الصادة الأسرياء الأتقياء الخادة وسلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لي سكرك المساني يا من به دابر به ساني سلي صلاة لا تسال راسدة كل محاد للجنان خاسدة ما سلام تارد كل حسود ترد صحابة سوي نور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأخياء في سر والجري حد والأخياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به تاب الجماد الأولى سلي صلاة لا تسال راقية نامية مسكورة وباقية ما سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وامح توجه الأسالي أبدا بجاه يا من به قد حبدا وتل مكاتب لديك حسنا وهندك اجحلني قديما أصنا وامح توجه الأسالي جسدي ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن حناء الفانية ولي تطيب جمعة ثانية سلي صلاة لي تقلد البصر
بسارة للمنتقى خير البصر ما سلا من سائق ما لا يليق إلا سوى من بسناء خليق سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال واجهل مدائه له والصلوات فوق العبادات محا وتحوات والتغنني بها حن التسبب يا من حماني عن هدى وتبب وصل لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نابها مصرمدا.

في الحال والمال نهم السند من لسواي قد نفع من فنده يا قائدا لي دون كسب وسفر مهدل كسب وسلاح في سفر سل صلاة بسلام صيحت وبركات ناميات رفحت على نبي الله بهجة الرجال وسينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي ما مها تقولا وقلت لي من كربيها الأولى سل صلاة بسلام كملت وبركات راغيات كملت هل ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي سكرة والمسانية وقلت لي من كربها الصانية سل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخم الخلا ما سلام لا يجاريه سلام وبسرا بي سل دوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى سل صلاة تطرد الأعداء لخير نحوية وتمهودا ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويصيب الأسرار إلى سواي وسوى حيالي ويصحب الحكام كالأخيار إلى سوى النبي بلا لقاء ولا مدارات سوي السخاء على النبي والرسول للحلم من يقود حلم ما لم نحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي سخاء وكنت لي في البسر والبقاء سل صلاة تهلم القيوب على الذي قد سحسح الحيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي واسم خلمي يا من يقود لي من اللوح الحجب يا قائدا لي منافها الرجب سل صلاة قد سفت من اللقاء على نبي الله نور البلخاء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وهم ريبي تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأحسن في كل خرد ولسوى جسمي وجهداء ولسواي سحسه الأهداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا بنفى في سحبانا سل صلاة لي تقلد ولن تنفي الحداء مهن بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي مريد ما سلا من ماله تناهي على نبي أمر وناهي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل حروف يته لي جنة عن الهدى وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فضلا بسر رمضان سل صلاة لي تقود كل ما لاخترته إلى الجنان سلما ما صلاة من تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من الحلوم يحسمان من بهم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسب السقاء والحناء لخيرنا وهب لنا الخناء ولتخرجن من كل قلب قد خسد ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي سل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأسمانة ما سلام يخلد الصفاء يجحل كل للورى سفاء هل الذي كوني قديمه سهر في البر والبر ولخطلي قهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني هندك لا هندهم بسارة لجندك
bayin lahum tabiina man la yakhfa alaysa un qaidan lil akhfa ya mursidan ilayya qadar rusda ya man lahu sukri min til qihda salli salatan li tutayyibul quhur fi kulli sahrin wa yaqud bisahid ilayka bisikri wa bil hadisi bihikamin ya muhtiya tahdisi على الذي تيبت نفسه كما وابتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل واسهب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مهلما ولا توجه لجهات السلمة وسق لخيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل سهر وسنة يا من تعالى عن منام وزنة سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى مع سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إقدامه لي خادا من خاد خير يلو فانخادا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وجه الحروف بأفضل البصر في أبد له ردا أهلا بزر يا من وهبت لي سهور بسرا لي أتبت أمان والحسرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدر

يطهر قلب المسلي وبه يمهر على الذي جعل وسيله لك وقع دليل حدى وخيله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجرحه فيها سي انوارا يا من لغيره وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي سل صلاة همري تسلم من كل ما بي تجيء السلم ما سلام يسرف الأخيار لخير قلبي يجذب الأخيار.

ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال واجعل حياتي به خير عياد واجعل مدادي وخلامي واللسان داحية لسل جمال بهسان واجعل كتابة للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا صلحة والكرسي يا مطفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات هل الذي أعطيته مدادي ما خلام هذا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة همري تسهون عن اللقاء يا من لو تحسين ما سلام يصلح الأوسان.

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتلبه يا مالك أهرادي صفى الحيوب وصفى الأمراد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وصل لي الدهر بأني منصرف عن الهدى لك وأني مختلف بسكري وسكري بلا كفراني يا موتي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تغلد الحطايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وعلي وصحبه وفهدك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميع.

وبالعملام ما سلا من كل مكر يسرب ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفع سوي الإخراج قبل لكفرهم استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسالمخري وممري والديور ليسواهر بأفضل الخيور وسالبيوت كلها مساجدا يا نافيا ما لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن السقى وأهله وكل مفد لسقى سل صلاة للمنى تصحه يا خير صاف إنك المصحه ما سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي صحصح النداء وصحصح الشيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحي التوحيد والأخوال وصحي الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب وتلفيود كالكريم نيره قلوب حسبك واسته نور وتلكتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والحمل مستهات لك وسبل الأمل وتل حياتي يا جميل جنة عن الأسالي.

أنا ما هني يبيح بلا إقالة بمفخر الربيع لك سكوري بعد عمد خالدي أنسي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين هني وليكن بكرم ومن وصل هني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسده أفضل سلام أبدا هني يا خير كريم حبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفح يا مغنيا عن حاسد عن مدفح سل صلاة عن هداك تغني وعن مناهي كمان يا مغني مع سلام لي وصل الصلاة مخلدا لرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الهدى معن فانصرفت إلى سوى الدرية والإفسادة والمكر والغرور والحصادة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وسل بجاه المنتقى حياتي رهاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

أوحى لخير ما يرضيك لي والجوحى لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يغنا يا موصل هل الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليقض سكرا وهلما بدها واجر نفح تاردا من خدها وارحم كاتبي يا سكور يا خير من نهاله سكور سرعت بانيا بنا السكر وشل مكوسي لك خير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه ساكر حليم باخ لديه نفقت للحلوم سلي صلاة من وقوف وكسل مانحة يا من أدام للحصل ما سلام ليقلد الرباه في كل ما ليتجود من مضاه هل الذي سيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واهتني تقوى ويسر لي ما أسرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرحت فاكفني هوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بتسليم عني أبدا على الذي تكرمه ليبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وشل سروه تارد الأهادي لغير نهوي مخصي المهادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين الهائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروحي تسهد ما سلام بمدي يسهد هل الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجيا من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزحني أهل بدر خيرا يا من بهم شاغل خيري ديرا وليهب بهم تلازم الغيور مصفيا بهم ممري وديور وشل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك الرسالة كفيتني بحفظك انفصالا سل صلاة تدفع الحوائق لغير نحوي لتقوى

الأول وسبي في الحال والمآل وتلتلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بسكر تسهل ما سلام لي بحمد يسهل وبمدية بصدق ووفاء يا من لخيري تحصح المخوفا هل الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعه لي مهردا بالواسه والجنان كنت لي بواسه لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لجمعها سل صلاه لي تقود الكرما يا من لخيري تحصح الحرم رما ما سلام مصيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري هل الذي اوصل لي خيورا سفال بها للحمر والديورا هل الذي اوصل لي خيورا سفى بها للحمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي القط مع التلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا سان ساتيها قبيح.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف الحلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاسكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ثناء والحمد وشكر مها على الذي فضلك لي قد

يرتقي للحرس ويملأ الكرسي عز الفرس ويدخلان البذرة في قلب نبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وعلي وسبي والهمد وتل بجاه العزيم قولي منورا يا ذا الهلا والتولي وتل خدمة بلا عيوب يا حالم السائر والخيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني فيه وسفلي حقائدي وخولي وحملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وتل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانترح لي بركات الفاتحة وتل كلامي للقيوب فاتحة وانترح لي بركات البقرة يا من يوجه لخيري سقرة وانترح لي بركات آلي إمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وسدني من كهل من يا حليم وابتلي من فضلك العزيم ما قادني لسكر بالنسيم أعستني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيور مغلقا

awaitani ilayka ya karimu ya baghiyan sukuruhu arumu nafaita iblisa wa ma walahu ila siwaya sarmadan yallahu yallahu salli abadan wa sallima ala nabiyika sirajil ulama sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa hab lana bi siratal mustaqim siratan man mala bi khairihim saqim wa hab lana al iman wal islam wa ahsan al ihsan wastislam wa hab lana salamat al qulub min uyub al nafs ya muqitan qaddam wa hab lana al hizmat ya wahhab ya man lahu al iyab wasahab wa hab lana al yaqin wa tamkin wa qallid al wusul wa sukuna wa sall ya rahman wa tusallim على النبي العربي الحلم سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال وجل حروف سائه النسام جالبة إلى المنى الحسام وجل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وسل يا رحيم والتسلم على الرسول في المسايا سلم سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال وجل حياتي له مصر يا باغيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسونه يفي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب ما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن والتسلما على الذي إليك قاد الحلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أسهب بغير توجيه إلي يسهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم والتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي في القتل ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قتل لخيري ولخيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا ما سلام ليرود الأخبياء رودا به تندمهم يا ربيا هل الذي جهلت مخدومي يا من به لجت بالتقديم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبني فإنك السميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة قد تسهسه قلوب من لم يحبني لخير ساحليب ما سلام لسواي يسهب ما ساءني في أبد فيسحب هل الذي قد تعصها الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهندك اجحلني بسارات الكرام يا باقيا حميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تسهب الأقدار إلى سوى نهوي والقدار وتصحب المبيع حني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا ما سلام لي يقلد البصر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تسهسه الحيوب ما سلام لي يلين القلوب
بلا أسن وليقلد الحليب هل الذي سيبتأ قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهبله في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا خرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت كل ما حني به بلا إقالة وقلت لي ربيح سل صلاة لي تقلد السمن ولي تبسل بزارات السمن ما سلام لي يقلد السفا على الذي بأسن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ووجه المبيه حني أبدا لخير ساتي وسروري أبدا واشهلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساظومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سل صلاة لي تقود كلما اخترته والقلب مني حلما ما سلام لسواي يسحب كل حدو واسا فيسحب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتالحياة للنبي مسره يا من به كفيتني مدره وتال بروري والدي واسلا إليهما خير برور حاسلا وتال جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أصنا أنس والدي خيرا يكسر يا خالقا ما ست يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

من ذي يجود بالوفا فيها حلا ماهن مها مخوفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسنجيتي كلها حن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في ليالي وجملة الأنهر محيالي واسرب جوالي بسقاء والنكر لغرساتي ومنيحا كل كد ولتدحل الدنيا لي المصالح خائدة عبدا قديما صالحا وسق لخيري جملة المفاسد عبدا سكورا ومنيحا فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبدا وحمدي يا حاسمي من خطئي وحمدي سل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مسور ما صلاة من سائب الفداء لغير ساتي مع الأهداء على المجمل الجميل للبصر الأحسن الأحسن مهت الأسر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا واهزم قائدي مع الأخوال وجملة الأفحال والأهوال وللمكارم قد الأغلاق والتقن الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبدي ما لم يحصح الصالح نخبدي واهق لي الحادات في الفنون يا واهب المسهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تصحح الحلم النافحات بك إنك الحليم ما سلام لي يصحح الحمل الصالح الذي يكمل الأمل هل الذي قتله مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل قدتها قائدي مع أحوالي وعملي للخير كالأهوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم سل صلاة لا تجاريها صلاة إلا سوى نحوي رسانس الخلا ما سلام لي ييسر الحسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلبي نفسي محوايا هونين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجنان وكل يحسم ولتنور للجنان ولتحسم القلب من الأخيار وتالحياة بسر الأخيار واسقى الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسد بالسكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للحجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باغ كان لي يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالأهادي تسهب لغير ما اخترته فتصحب ما سلام بفلاه يحترف بلا سقاء من فيود يخترف هل الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسق به مكاره الدارين لغير ساتي مع الهارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة حلم حالبة ما سلام دائم لي يقهر كل حد كالكلي يمهر على الذي كونك لي به سهر وكونه لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سي نفاق أو مشرك وسوق تلنسى نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
تلي صلاه نورها تدوم تشهد لي باني القديم ما سلام نفه لا ينتهي يقود لي مهردا ما استهي على النبي الهازمي الحربي من لي به قد يتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وقل لي الأحسن في أخرادي جميعا يا ماهي أن أبرادي ولي في القتل والتلاوة فوق أجور الحر والحلاوة وجعل حياتي بسرا للمنتقى في آله وسبي سوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب سكر لي وانخلقا باب سكاية لدي مخلقا بما مها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالقرض سل صلاة لي تقلد الحيان ما سهودي وتقود للبيان.

سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجه أن يكل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقن وأهله يقينا سل صلاة دسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لسومي عيس البراخ حبس الحيسومي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خد المقيبات بالتيسير واحسن فؤادي ولساني من لقاء وهندك تحل ينور البلاخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوسحني يا سكر على النحماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة هني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ساهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف بعقوتك الكريم يا مهتي التقديم والتكريم إلى سوى سات المكاره مها كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدر كل سير لسوى تاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام في مخجل الخيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل ساهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلهما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفع للحس وارفع سكري بأن تسلي صلاة بسلام أني على الحاوي دوامها الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزي هني ما لا ينحصر من البصارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأهداء قسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دهر أهل الكفر سل صلاة قد تؤيس اللهين ويسبه مني إنك المحين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجهل به كليتي محسومة وليها في أبد تصيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين ما سلام سائق ما لا يفير إلى سواي قائد لما يفير على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتلكتابة منافع النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود لي ضرر في أبد يا من يسون لي ترر أخست قبل ما استريت مني بلا إقالة وبتحني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص صالحون قبلي هب لي ندامة هدايا أجمعين من قصد دري لا تسخ لي اللحين وهب لي اليوم تلاسم اليقين وهندك اجعلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أخسي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي
لي جت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى أساتي وما أساء أبلي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير سك وبغير وهم واصرف لغيري يا لبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وهو لا يهود لي أبدا أهدمه المحيل سل سراتا سات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سروا إخدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين السك يا من يلين صغر مثل الدك وسدني الرغبة في رداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجل فؤادي ساهدا في كل ما لم تضه لي ودني محلما ومه توجه الدلال والقدب إلى جهتي وقفني كل خضب والتغنني بك مها المباهي إلى الجنان وتسد رباحي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك القر ولن أجورا والتغني حمري عن المعاسي وكل سالم وكل هاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين سل صلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت به وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء صروف صلي صلاة بسكوري تسهل مع سلام بغنائي يسهل هل الذي جعلني القديمة له ولي قد سلب التقديمة سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجه هني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلدت أفضل الإله سل صلاة لي تصفيه أمري مع سلام مسلح لي أمري هل الذي أكرمني بكوني أحجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال أسبت حني كل سك ووهم ولفؤادي قطع حلما بحم.

ما سلام يصف التصنيرا لغير قتي ولساني والحروف على الذي بيري كل سريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وارفع لحرسك العظيم قتي يا من ما ساءني بالحتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحصاد بغير نهوي تمنه الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما صلى من حاسم من سلبي هل الذي وهب لي تكريما وبسرا غديا كريما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني محسوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البصر ولسواي سقط تسعة عصر سل صلاة لي تقود المسلمين ما صلاة من حاسم من مجرمين على الذي فيبتلي مقامي به كما جسبتلي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البصر وجعل حياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما حني بهت في رجب لغير ساتي وقلت للحجب سل صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يغنا كل زمن ما سلام يسب الأقدار يزون لي ما اغتر لي والدار على الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عسيم البر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له صلى عليه الله في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور الرافع السميح في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت سكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل صلاة لي تقلب القلوب ها سلام ليجود بحليب هل الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهبتي مسافة سلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بسر كل راء وليهب كوني ككل مرسل وتالحروف كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لوم سل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لغير

لي أبدا بغير كد وحمل على الذي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب كنت مكاتيب لوجه منسلك بك وسني للجنان ينسلك رافقتني مسيحا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلت قدر خليلا يا حبيب يا من قنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عزمتني كرمتني حفظتني ملكتني بصرتني.

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما سافحل وما طلبت منك يا رب فحل فسلحني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما همدا بلا مسقة ولا حناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجري به هني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت حنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير الشميع سل صلاة هم ريت بسر بلا انتهاء يا من لديه البزر ما سلام يدفع سقاء لغير ساتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجهل قتي أنفه البرور هل الذي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل به أحلى رضا أحرادي يا جاهل الأحسم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تربه لي فسد بالحلما سل صلاة ساهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في القدو والآزال هل الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود ما اقتدى دهوايا قلت لي الخيور من دنياك وقلت لي ما هردا سنياك فقت المفاسد لغير ساتي وقلت لي الأحسن في لصاتي سلي صلاة بردائي حنك تسهد لي وبازدياد منك ما سلام لي يقلد اليقين تجحلني بسرور المتقين هل الذي يسره ميساني في كل ساحة بلا أحسان سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين سوءي في أبد يا مصيب المسيء وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحت فضلا لسواي نارا وقلت لي درهم ودينارا ولي في إليهما باركت يا نافه يا مصفي النهمة يا وهلت بيني أبدا وبينا ما يستهاس منه منك حونا سل صلاة كل فاسد تسوق لغير ساتي لي تديم ربها سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما به حققت لي تسالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاهلا حتي فوق سني وسن خيري يا عزيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بالهتراد وجلوت للمراد سل صلاة بفلاه تسهد لي بسلام بسلاه يسهد لي حل الذي كفيتني اللهين به وما لم ترده لي محين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسب سكري لك في سال يومي وبعده يا من هما حن دومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا سك في ما من حلاك جدت لي ألنت لي بلا أسن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أوتما يسوءني مكنتني أسبه وليجد بحسمة
ومدلي خيرا بخير صدمة أبخلي الملك وحني سليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوسا ولبا حاسما ممن يرى في أبد مخاسما سلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام صارف لخيرنا أبواب نيران

الحال وسببه في الحال والمآل وليهبه الذي كنت أرؤم من المنى بلا حناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن في البسر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لخيري في الله وسكر وأسن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسبسو الحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها ساكر حليم باغ إلي نفخر بحلوم لك علي شكر من سهبانا وقبله وبهده قربانا سلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي كما ما صلى من جاسب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الردوان بلا تسلسل ولا حدوان على الذي تسره حياتي وقلت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى حاداتي وبهده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبهده ردا في جملة الأحرار لذكر خردا أسكن حقائدي في توحيدي والتحي بي تريقة الوحيد والقول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لسا درا وياقوتا أدا ما في اللزا من قبل شكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم هني على من بي يباهي الحلماء سيدنا محمد والآل وسلبي في الحال والمآل وسلبي قطي يا سكور يا من له من انتهى سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهدى والمرضى في كل سهر وتحل سهورا ليهب عادات هوات مهورا وسل مكاتب لديك يا جميل أهل رضا إكفحنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق سيقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لسد بتحسيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسلحني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما حسمتني من الحارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله سلبه واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد

يا واحدا ليس يكون سبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا هما حندومي جددت ترك الحوض لتحسيم وكنت لي بالنسر والنسيم أخلي الرجاء في تركي وفي أخسي بلا نقد ولا مقوف لي حقيق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وحلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أهل حجبي وصلحني سرمدا وسلمي على وسيلة السفيح السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وهند كتلها أجل خيري بلا نهاية وقلب ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن صرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ساتي يا حفيظ يا كريم وعندك تحل يسع صلاحي بلا تناسه مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من السياتين وكل اللوم سلي بتسليم بلا نهاية هني على من خاد للدراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي الدهر بأني هنكا وعن حراد تصدياد منك سدني حلما وردا وأدبا يا من كفاني السخاء والوربا وسق حداك أبدا إلى سوا مدرتي سقهم لخير سوا وبيجدد الحدى هداك واسقل بخير جيتي هداك واسكر تدرحي يا سميح يا واحدا تنهو له الجموح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وهلت بيني وبين من يدر بخير جمه أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي حني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسدي اليوم بكوني ماديا لما تحب ليسد أغراضيا سدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوقني بك في كل قلب ماريا بجلبك لي وضحك لخيري كلما يدرني إلى الجنان محلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

ثلاثا بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعيس الذي يريد تحبي من يا مصاصعا لمتحبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم سل صلاة بسلام يسهدان لي بفوز وتقى أن يحدان إلى سوى حقدي وقولي والحمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مزيحا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بسلام يدفحان ما سأني لخير ساعتي ينفحان كليتي في حلن وسر ليجودان بأهل سر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مهكلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومهبي قصد لقالقتي يا من مها مهائبي بالحت ما أن يقصد حتي اللقاء يا من ودادي لنبي بلقاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا بكرم يا سل صلاة ما حملت طرفه للحرس والكرسي يا من يرفه على الذي صفيت لي تفكري حتى قدوت في الهداك حسكري ما سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال الحقل وسد بحقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس لهن فيه هي له يا مانعا ينفيح سل صلاة بسلام يطردان لغير ساتي ساته ويرسدان كليتي إليك بردوان بلا مسقة ولا حدوان على الذي تنهو له نياتي وإنما الأهمال بنياتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من درر السفر ودر نابي ودر حين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وخرر إلى سواي وسوى ما اغتر لي يا خائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي سل صلاة جانبي تكرم ما سلام عمري يكرم على الذي كوني له مهلوم وانقاد لي في حبه تحليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واحسم بجاهه الحسيم همري من خير ما يرضيك يا محمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فسكري مني تقبل يا منيل سكري سل صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصمت وجهك الكريم أبدا بترك حودي فبسري أبدا وقيت حمري الأسى والكدر يا من بتبزيري تجري القدر سل صلاة بسلام يسهدان لي بكوني صادقا ويسهدان على الذي أورثني المنافحا بإذن باق لا يسأل نافحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيقة ربي عندك
akbar ridwanin wa hinda jundika ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya kasaftali kasfan yurini man bahum wasuntani anil ahadi wa tuham salisalatan taksiful asrara lilil jinani tamnahul asrara min attawajjuh ilayya bilayad ma salamin li jud bi ayad ala allazi qulta bi jahihi al hasim ya khayra man wajiya bi dur nazim bayni wa bayna kulli man yunasihu ya qahiran laysa lahu munasihu sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal mali wa min yaqbal maliki hurufi qa'idatan lil birri wal mahrufi wa mahu tawajjuha laqa wa naqdi lihum riya man bi bisri yaqdi wa isi saytana min tawajjuhi li abadan ya man lahu tawajjuhi wa mnahidaka min iradati layad yasu'uni ya man hamani bi ayad wa chal hurufi ya ujuran baqiyah dilantihe in lil jinani raqiyah ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddus ya mukrim ya إلى سواي قد سبت باللحين بغير رده إلي يا محين مستحسحا لغير نهوي كلما يسوء أو يدر حيث حلما سلي صلاة بسلام يرخيان للحاس والكرسي فورا يرديان هل الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بقت في سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من حل الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وعن يجسه خيورا صافية يا من به لي أدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن الحدا والمرض ولي تقلد رضا في خرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة لملك وبزري سلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسحدان على النبي محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز ثم يا سلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وأبلي السكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وأنفس كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيد هديت كلي بتوفيقك يا حليم يا خبير سأل سكيا سكرك هبلي والتجدي بوداد والتهمني بخير هلم وصداد جدد بي الإسلام لجس بالحلوم النافحات يا خبير يا حليم

قومي يا مهتي التاليف والتهليمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميح ومجيب سميا صل على الحبد الرسول والنبي من سانني وليس فات نبي وسلم على مساسه البلاء لغير ساتي وحياتي خبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهب سكاء حقل في الخيور يا من حباني بالحيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يقلد الرقد وامسي ينسيني بيومي وبقد بلا حدا ولا حنن ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على صفيح في الجمال احمدا من قلمي مهمدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحبيس رابه قد سميا سل صلاة لي مرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل ما سلام لي يصحح الجسد مساسا لغير نهوي سا حصد يا قائدا لما حماها فانية وقلت لي خير جمال الصانية سل صلاة منك سات بركات تنهو بها لخير سات المهلكات ما سلام مني يطيب الوطن وليقود ما يوصح الحطن على الذي مدحت من رأز الحرم لسادس السور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وملكني وصف راديا حني ورفع وجهني خاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به حلاه سل صلاة بسلام حني علي واس واقبل مني رد لخير ساتي أفضل البصر ما ساءه واتحل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله سد يا جميل واجمحي له المنى وخذ له اقمحي ملكت خير القلق مدحا يبقى خلود فضله واعتى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت

manahani mayufi desabalina fi hukma yanfahuni bila azan wa bil munayir fahuni jammala lil jamil tajmilan yuri haja ibal mufhimisa tahayyuri lahu sukuri abadan ala suhur waliyajada bisuhurin wa tuhur yalaw ya rahmanu ya rahim ya man bisakurin rafihin qad sumya thali salatan li tuqallidul busar tufdi ila siwayati sata hasar ma salamin jatrul lahina li ghayrina kay nahbudal muhina ala nabi war rasul ahmad ya man bi sa'al khairil kamada wa ali wa sahbihi wa ashabi kull mubahin li siwaya yashabi wa qad li yadhhar al hasim al ahsama ya man bi ahsayta man tahsama bila mulaqatin wa khairi kadari ya sasmani wal wara wal qadari ya man hamani an al ikhraji والمكر والغرور كاستدراج سل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقول لي مع الحليب مع سلام سائق ما أساء إلى سوى النهي ومن أساء على سجاحس الساب الماهي من هبه أغناح عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسي بالسيطان والمكائد لغير نهوي وفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة سابية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل صلاة سات بسر خالد مع سلام ليسون والدي عندي في قبر وعذابه مها والدتي يا خاهرا لي خمها على رسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيس النساء خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبله مني كرما بجاه من باق قلائق الإله السمن وامه به ما ساءني فيما مضى منه مري مصفئا لي المدى وتلساني ساكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أسعي منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير واجل قمي على الوسيلة السفيح السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وانفس كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد ودوري يحمي وهيالي تاليا وسق لخير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لخير الدر قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس مها لما يسر كالكلي والجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته حبدا رسولا حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد لحبك وهبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وابله سعادة الدارين يا من كفاح الحارك النارين وابله توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وابله سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم ثم يا سل صلاتك التي لا تخطر ببالسي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الهاوي جوامع الكلام
سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ولتغنني يا نابه بسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وشل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري وشل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وشل يرد مكان الحلم ورجحل النفع مكان الصلم وشل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن مهاسي يا من كفاني در كل هاسي يا من كفاني عن حداك المخوية لك سكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل سكوري مني وارفع للحرس العسيم حني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير وتقديس بك انتهى لخيرنا إبليس يا من له التقديم كتمليك عزمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني مدرني وسير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مساخات سلوك علمت الأهداء أني عندك لا عندهم بصارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس مهد والكبل صبرتني عن كل مكروح لدى كوني قريبا واتبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري الحدى بخيرك قهرتني نفسي قهرتني هواي وسوء والإدلال سقط لسواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات سهيت في الحرام والمكروح بإسمة منك مع التكريح سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلتني مسارة الأبرار وغيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وحليم ثم يا سل صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأخراد مع سلام يصلح القلوب ويذلب الرائب والحليب على الذي به تويت حني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسب سكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وسدي بغير قير ورداك خدلي وارفع حروفي بسكوري يا سكور يا خير من نجا وحبد بسكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيز حافظ قد سمي سلي صلاة قد صفت من القدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون ذهب لي بيمنه كن فيكون على مستحسه سوي الإتحاب لغير نهوي أبدا كالحاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وانفص بي الإسلام حفصا لم يكن قتل لخيري ولتكن لي بكن وانفص ياتي ست يا عفيس يا من له مهناي واللفيس واحفظ بصدري الحرم النافحة واجعل حياتي لنبي نافحة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فادي حلما وابل الحفظ بلا نسيان واسم به همري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا سلي صلاة عن حداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا قنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتحسم كل ما وجب
تحسيمه يا من يقود للحجب يا من عزمتني مما أحلم مما يسوءني وما لا أحلم أسب لغيري ساتي الحيوبا وقل لقلب الخير والخيوبا وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معاد يحلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه سميا سلي صلاة جاوزت مقولا وتصلح المقول والمنقولا مع سلام يحب السريح مع الحقيقة لنا سريحة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى غير رسول على النبي والرسول السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمه سمع قبول ولي الخير اجمح يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا سلي صلاة تسب القبول لغير قلبي تمنه الأفول ما سلام يكسب الخطاء ويجلب الرسوخ والحطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الحلم الصحيح والحمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وهق سائميه هبل المحرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة سور وهم حرمي وابن لي الحسن عسنا حافزا أسكر بي مفتكرا أو لافزا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروح في الفنون يا محتي الساهر والمكنون واسر الحق بقدي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ما هي الآفات والأكدار يا موتي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمه بها سكوري والمنالي تجمه بها حل الحب الرسول للأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ونور السهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تهالى عن منام وزنة

وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وزنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خليق سل صلاة

وكل إدلال يري الحوار على النبي ورسول الأطقى يا من بجاهه فتخترتقى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل بجاه العسيم نسمه يا من حماني عن دواحي الكسم عندك إيمانا وإسلاما محا أحسن إحسان وللمنجمة وعندك تلنه لي كنوسا يا من يجر السيد والمكنوسا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ساتي من نهاني بدر واحسمني من الألحان واحسم لوجهك الكريم حقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أهل رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني سبور سل صلاة كل سوء تدفعه لغير النحوية وسهي ترفعه ما صلاة من حافظ تنابي من درر الصبر ودر النابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وليبعق يوم عرفة وقسائميه أهل معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام يجمع المنافها لي بالذي لس يسأل نافها على الذي إقدام أهلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأحسم والتكبير سل صلاة كل ديخ تسحب إلى سواي أبدا فيسحب ما سلام يجلب صفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مده له والصلوات عليه صحصح لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بشكري لك ربي خولي يا ماهيا تقربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا سل صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد برم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينه نهوي در ما سلام يسرب الأسواق.

وسبي في الحال والمال واخرق لي العادات في الأسياء يا من كفاني الحرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سلي صلاة أموري تطهر من غير خير كالكلي تمهر ما سلام يقول مفحما سوي الخلا ونكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة التلاب وجملة الحباد والسهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والادي وسق لخيري كل من خلاني وجعل توالي بي أنوارا تنور فاتحة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام هنيك ما ملكتني خير الكلام

سين قد سميا سلي صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولسوى سبحانا الدنيا ودرر الأخرى أن الدنيا لك سكوري بلا كفران يا من حما نيهن الخسران لك سكوري حل البناء يا من حما نيهن الحناء لك سكوري حل الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكوري حل من سجدوا يا من لغيري ساغ من لا يسجد لك سكوري حل من ركه يا من لغيري ساغ من لا يركه لك سكوري على الأوتار يا من حماني عن السيطان لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على الغيور في السر والحلن بالديور لك سكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمحروف لك سكوري على التاليف يا مهتي الأسرار والمهلوف لك سكوري على التقريب يا ما هي الحدوان والتقريب لك سكوري ربي من محرم لختم الحجة ختم الحرم سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكرتك اللهم بالخلام يا متفا بأفضل الكلام سكرتك اللهم بالصلاة يا ما هي مسغة الغلاة سكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكرتك اللهم بالقيام يا سائدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمغد للمحرك سكرتك اللهم بالسكون يا منسلا بي جاد بالتسكين لك سكوري على الأيام يا سل مخالفة والخيام لك سكوري على

سلي صلاه حسمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع به سحي بسكر راخيا يا رافحا ليس يسأل باخيا وارفع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جواره إلى الأحمال الصالحات مكملا أمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأسكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا سلي صلاة بسلام لنتهى لها على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معصمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحاب اجحلني سرورا ساجدة يا مخنيا يا جامحا أخنيتا بما

صافية وإسمة وتل حروف سافية وتل تلاوتي وقد أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب حبدا حبك لي قد سهسح الفساد لغير ساتي ونفع الحصاد إلى سواي ولخير ما اهتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والحباد يا مغصيا من رام الدر وأباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باغيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من كفى نيهن الحارين يا ربنا يا تارد الأهداء لغير نهوي عازما من ضائي يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من لي منايا جمها تلي صلاة تطر الشيطان لغير ما اخترته أوتانا ما سلام قد يؤيس اللهين مني ومن در عيالي يا محين على النبي والرسول أحمد من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وبكتابة يفرح جندك أي باغيات صالحات هندك يا منسلا طيب لي أوتاني يا حاميا أنهي للشيطان سل صلاة لي تجر مددا ما سلام ليديم حددا على النبي الحازم الحلم من مثله عند الورى لم يحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يدهر بأني رادي حمّن حما عن جسدي أمرادي وسل يدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بهد أحب فابتلي الإخلاص في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بصري وأبني رافقني جندك في وقت الجهاد وسعسه الحدى لخيري بالجهاد سحسحت إبليس ومن والاه لغير نهوي إنك الإله لم تنحني حصاد أو

احمد مغني انت على حنثنا وكان لي بكل زهر وزنا خاطبته في البر والبحر وفي اسر والجهر مع الهادي الوفي.

مع سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماه المرام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باغي مسجد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارحة مع سلام بالمنى مصارحة على الذي أحتيته مرادي مزمن مع صفاء بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مرادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة على الذي أهتيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلامي خل وتبصيرا يا من لنا أرسلته بسيرا.

أوتاسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن قراتي سيلو قد الخرد يا من كفاني حداك.

ما سلام من مرضه على الذي أريته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واحسن بوجهك الكريم همري من المكاره واصل أمري واجعل فؤادي قسينة الحلم النافهات إنك المعطي الحليم واجعل جواره أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سلي صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة على الذي جعلني لديه كسبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك تهني سرور الأمنا يا ربنا سلي صلاة ساملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام الله يسألنا أميا مما يدرني جهتي هاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك والي وسبي والتجهلي جميع خدمتي ردا تنجهلي يا ربنا صل صلاة جامحة كل صلاة سات قهر قامحة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أسايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من الحدى واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوساب وهمري أحمدا يا ربنا صل صلاة صاحبة بكل در مع سلام صاحبة لنا سعادة وربحا وصحا يا مغنيا قد كنت لي بتوسها على الذي به تقود للخرب بلا حدا ولا أزن ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى حنتنا أن يسل كل سهر وزنه مع سلامك على المصفح من قاد لي مهدل كل مدفح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم وارفع لحرسك وللكرسي نسميها باسمك القدسي يا الله يا أهد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي من يوم الأحد أهلا بسارات لدى كل أحد وجل كتابتي مسايا قوتا له وسينا يستري قوتا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي مع الحناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والهادي من منين بغير آفة وخير كدري يا من كفاني كدرات الخضر يا ربنا سل صلاة دارئة كل المفاسد تزول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري خد محيا ما سلام همري يسلم من كل ما بي تجي السلم على النبي والرسول أحمدا والآل والسبي وقت أحمدا وتالحروف كلها عباد يا من له العباد والعباد وابل خير الخلق في قتل البصر يا خالقا جعلته غير البصر وجد له يا ربي في سلاسة في مصدر الرباح والسلاسة مما يسر أبدا وينفه يا من به در لخير يدفه يا ربنا سل صلاة لم يرى نسيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى.

0: من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبحا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من سيد وبشر وتلحر في الأولى السات بلا نهاية بقدر سات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما صلى من صارف مفاسدا لغيرنا وسقوة وفاسدا على الذي بسره مدادي وغلمي سنين محبدادي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا سل صلاة تسحب من قصد دريما فتسحب إلى سواه سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من دهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهدد الأهداء تجيدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمع يا ربنا سل صلاة تبقى ما سلام ليقول سبقى على الذي يهب الكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بابزارات الأحد وابله الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلاح عليك من هداك سندا أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الحجود ولا أهل ولا صحاب ولا أتباح وسعدني حلما مع الطباح يا سيدي يا مجتبى يا سلحلا صلاح عليك من تعالى وحلا أسكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوق لي دائما مدد في الأهل والسبي وكفى ما حصر هني وجاد لي إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سالهدى صلى عليك من سالت هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآل وسبه الدرر والآل يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دهاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بالسفر بأن أجاورك من خير السفر ما سلام بجميع الآل وسنب من قضى لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله الحالمين سيد إلى صلى وسلم عليك أبدا في الآل والسب ومن تحبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبا يا محدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك ما سلام لي سقر هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسب وقف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق حددي بالآل والسب وسعد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفلك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والسب بالانترام من بك جملة سنوبي غفرا وكلما هل يهني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابك القر وغاد للمرام ولسواي النهي وسقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجعل لي بكثرة التلاوة وسكر والصلاة بالحلاوة وجعل لي بالحلم والأحمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا أخرى بك سا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب السمان لي كما أحب وكفحني ترمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أزير بسر هجم وحرب ودمني إلى سعب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنا وحتى سنبي وحيوب أمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنس صفا لي وللأمة حيث كسفا وكفحني جملة الرسايا به وساق لي به المسايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء داح جدير خاتبته بالسكر والصناء إسبك هني قد نفع حنائي يا من سؤال غيره هندي دلال إسكنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا سيل المعجزات بسلام بالآل والصحب المصحصح الظلام وكن لي الدهر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وتل بجاه حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جذب الخلوب لعلام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كلمة بن من كونه

والمرسلين لسيا إمامنا المعزمين وصلي يا ذا النعمة على رسول رحمة مغلاق باب النعمة سبب كل نزم وسلما يا سمدي على النبي محمد.

البصير والنذير بالنقم والنعم ذاك رسول راتي وذاك راب راتي وذاك زوفتاتي ذاك رسول المنام صل وسلم سرمدا.

بجاهي واللمم يا من لدي ملي أني على مزملي سل بكلكم ملي مع جميع أممي وسلمن يا بدي على المتاع والمتيام ذاك المصفى والصفي حبيبك المفخم سل على مبجلي يا من أمان خجلي وإن

بالقلم هب لي كون قلمي بزارة المقدم والزبي تقدمي بلا أزل أو ألم خلي على قيد النبي قاد الورى بالأدب يا من كفى

هوت قوارق بدت هن روات ثبتت كم الزنار أتئت ما ميا عند قم وعين ساوة التي قرى زمر وجلت للفرس قبل الملا

كل قاع كالخلق والتسلم قد كان ذات وسط في الخد جالس تتي ولم يكن بالمفرد ولم يكن بآدم ولم يكن متاما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم لآدم كان يتول كل من ماذا في كل سما.

ذلم ووجهه مدور وهو قميص أزر وهو بني أزمر مرتل تكلم كأنما ذاب في قدي المعذب وكان سفت القصب إذن وزو سمم كامل أزم أداج واصب مفلج وأسكل مبتيج والوجه معي الخمم وهو أجمل الورى.

رحمتنا حامدنا نعمتنا محمدنا فرتنا والجود مسجد يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول بي كلمي صل على مدثر خير الورى المبصر مع الفراء متارك وعلي وسلمي صل على المزمن جالد جال مؤملي آمين دالي.

وسلم صل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبي وسلم صل على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذ العرب وزك كاتف الكرب وزك

منها سلام عجري علي مس تجري لو انتفاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزل القمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم منها تجنب الزباب هنجد ميما ثياب كذا كتتن الثياب بالله مول المغنم.

أنزل رضوانك يبجلا من أطيارا مرسلا على عزوي تعزمي كان يزور منزل رضوانك يبجلا من أطيارا مرسلا على عزوي تعزمي نايلال بيت الأرام

من أسبدت همن بي قرصة ذاتي ما كزلمي والكافرون قد أتوا وعسر الماء قفوا ومن سيئا لم يروا ورجوا بالألم والكافرون قد أتوا وعسر الماء قفوا ومن سيئا لم يروا ورجوا بالألم وهو ذو تستر مع القتيخ الأكبر في الخارم مرأة.

والوجم وذلك اليوم الفلا لذي ابتداء والربا لذي ارتقاء وسلا لكل شخص مسلم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب الورى كبيرة كلممه يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله

تما والكل من تجوى يبقي لقاء إسراء وبما يقوم منين وقاتلوا من قدناه مستفيهم سفا حتى قبار سفا بين جبان وكمين ثم انها من السماء خيل وجند عزما إلى رئيس الكرماء بسن بخير وكمين أمدوا رب الأنام بجند أملاك هزام لعدد لا للهام أردوا ذوي التعزم وفي موعز وردوا قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزم وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما رب سلاء وفلا خلف إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق.

لعن من قتلوه وهو إذا يرتل كتاب موت الأكثم. وفي مجال الوثن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعزم مرد لدى سمسم ما إلى زاوى الوجم. بذلك اليوم رسل لنا مان من وجل ومن عناء وقجل ومن جوان وندم. بي خنين للجنان عن قزوة وعن

دبيفا والانبياء باتفاق لاقوا بتكرم وترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تودوا وعزموا لقدر المحترم تودوا اذا رفوا ربته وسرفوا لقاءه واعترفوا بالفل والتقدم وابتدروا بالمعاب والسهل والتعدب والبسر والتقرب لرب المقدم والكل منهم ترى في محمد سمع ذكر سبيع سفهاء مع امين الاقدم والكل منهم مدى

الفلمين أنت الأول لا ولا كل الورى مرتلا ذكر علي أنزلا ودن في تعلمي أكرم بذلك الكتاب في هدى وثواب في الكتاب والجواب من ربنا ذي القدم هو سفا من كل دال ما عليه تمدا ومن أباه ترد ذا قسرة وندم.

هدى لأعوي الأقوام وهو الذي من أدبر وما تدبر في عسى رب الورى عدوكة للوم وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت زعم لن يكن فتى عند سكور الأكرم.

تلفوني كتاب ربي الكتاب بنص ذلك الكتاب بعوسم تمريتاب وجالبات سقمي هو قليل وعبيب لمغنيا.

عند سبيلي والأنيس قت فائق المقيس بقمة مع الرئيس مكيسي بالمنيمين يا خير ذكر قد ما ساء قلبي فما هب لي الكون مبلها.

أبي أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومرض. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومرض. أقد الأسد والأسود والحية والعقرب والصارخ والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهرة والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وزيديكم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة رافعة بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قريش إلى فيهم رحلة ترشيد داء والصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الجهل وآمن من قبل وآمن قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من قريش إلى فيهم رحلة ترشيد داء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من قريش إلى فيهم رحلة ترشيد داء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد فادا مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فضل عظيم. وحسن مآل عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقوم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك كنت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيركم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك في هذه القدرة. وأقول راجيا منك.

بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسفع في سريعا اجمعا يا بر يا

حق طيبين وصفني في باقي وظاهري وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقياذا يا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجب

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقا وتكفيه عن كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن

في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفي عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصفع المقربين والآل وسهب وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدار نسيتا يعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى السهب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس

وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ودفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فنجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أظلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لم لا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت عبدي فلا أناذع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وعند حسبي فلا أبغي سواك. فهم ما يليكن حزنا حصين عن كل زيناب وظفر كل حين. ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ذا جناح. وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام. وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود. بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا. والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد.

وكل هاتج وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسهير الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النيام من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح

موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل لي حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطعفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبذلك المسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبذلك عن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتنقذ الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عنهم مدى خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجيهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا واجعل مماتي راحة لمن نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وارض اجعل ارض رزق وامان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل اطيب الحلال في العسر واليسر على تواري وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك ابد علي ما جملتي لي يا صمد واضرب سرادق

0: وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعله مسكن خروج من ظلم للنور يكفي عنه كل من ظلم وجعله دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني وتعمداري عن الفجور والفتخ والباجر في الدهور وأنف الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات أسد وكفيا عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالغير نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبدو وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما عن نزر في الرزايا وزرب عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليب حسن الختام عندك والتضرب صلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعايزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أذكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: sa suma netele tek ci wirna lol moy lu doomi serign bi wala ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci téré bi sa suma bindé ci wuna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma bindé wërna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma bindé lolu moy gattal gi dag na ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmila ci lu bon na nga wuyu suñu borom ci wuyu bula banex wowe jëmila ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmila ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy

يبيد يوم العصر بعد الخرب. رباه من يدلو كتاب الله يقلد

الإطراق محمد عليه أفضل السلام مع صلاة جاء بأفضل الكلام سكاو عقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان سكاو عقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان أجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب الدرر.

لمن يقرأ أفضل الكتاب، لكل من يتلو الكتاب في زمن الأمن من در الأعدي والفتن، كتب باخ أنزله الخ

ربي زلي بسلام تقبل مني بي علي نهم الأفضل بالآل والسحب سوي الأمان يا من كفاني درك سيطاني اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاري يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تمي الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاري ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال قاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب عند المنزل في سر والعلن.

الراس خاف سيطان وسره المود والأوطان سبحان ربك رب الحسة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع

والمسلمات كلهن كل حين ولا توازن بصول الأدب وبالتجارب وكوث العلم بيننا وإن تجارنا فلا

لسانك مريد وجلة

سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ولي يا سير الوجود إجابة لنامين.

ذاتي بالغرد لم ينهوني من اهترى بجدل وتهين لم ينهوني منعزيه إذ بالهوى ينعزيه ولي أرى بنازيه ذكرى

وكل ما لم ينفه نفت لغيره.

اتفاق القسايد الكرام وليتكون أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل مليك كان مناسعا وأحزاه مليك ما توجه النصارى له ليبلا

وله مع شهاب المرتدين يا من به لي وأبت خير دين أسلما عليه يا كريم وغد إلي كل ما أروم سلي وسلما يا رسيل على الذي به براء ترشيل وهو الذي سميته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وسلبه ساداتي يا من له إبادة هاداتي سلي وسلم واهب السماء على مؤسم سمع أمعه وآله وسلبه الكماتي أصالئين كرام الأماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلا لله أبادر على مؤسم سمعه آشر ولا لي وسلي لشين باصر سلي على الآقب وهو الطاء مع سلامك وشدق جاء وآله وسيبه الأجيل يا من به أرأيتني الأديل سلي على خير الورى ياشينا مع سلامك وشدت أشينا وآله وسيبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وسليا وسلما يا سائر على مؤسم سمع التائر وسليا وسلما يا قائر على مؤسم سمع التائر وآله وسيبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرلاته أبتدر على الذي سمعته متأر ولا لي وسبي لشينا ما أرو وسليا ما سلام تيبي على الذي سمعته بتيبي ولا لي وسبي سوي المناقبي يا خير من نجي بالتراقبي سلي وسلما يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي ولا لي وسبي نجوم الخيري يا من أدعني لإثي لخيري سلي وسلما يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتان سول وآله وسيبه وتجألي سانسم أكبر رلا سانسم أكبر رلا ينجئلي وآله وسيبه وتجألي سانسم أكبر رلا ينجئلي سلي وسلما يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسيبه الأجياش يا من ينور به قياشي سلي وسلما يا أصل النعمة على المسمى بالرسول الرأمة وآله وسيبه الأقيار يا من أدعني بلا أقيار سلي وسلم من يا أصل كرمي على النبي المصطفى المكرمي ولالي والأصحاب أهل النور يا من أمعني عن التصنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع على الذي سمعته بقيمي ولالي والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تهبده المجامع سلي على النبي سمع الجامع ولالي والأصحاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجه يا من أداه ورداه أختفي سلي على النبي سمع مختفي وآله وصيبه سموسي يا باخيا أما أن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا غير هادي نافئ سميع سلي وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصيبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هادي رائم على الرسول منك بالملائم ولا لما شئابه الأحباب يا مهليا به أن الأصباب سلي وسلم يا منيل الراء على نبيك رسول الراء وآله وسيبه سوي القدى يا من هم أكلي وخلبي أداء سلي وسلم يا أنيس الكامل على الذي سمعته بكامل وآله وسيبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل سلي وسلما على إكليلي حبيبك المخدم القليل وآله وسيبه الأسود يا عاصما من درر الأصول سلي على نبي به تكشر أجري وبهري سألك المدشر يا من به أفهتني ما قرفصت مؤيسا مني آشدا أسد وسلما عليه في الآل كرام وسهبي يا من يجود بالمرام سلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وسيبه المؤسبين وفرئا بنسم ساء مقربين سلي وسلما يا إلهي على الذي سمعت حبد الله وآله وسيبه في كل إين وإنك أني سرور الصالحين سلي بتسليم الألي الله على المسمى بهبيب الله وآله وسيبه المفللين وهبدا ببسر المبجلين سلي وسلم أنه يا إلهي على المسمى بسفي الله ولالي والأصحاب يا سلبري وعلى النسكر وعلى النسكر وسكر النشري سلي وسلم أنه يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرا نؤم يا غير وال سلي وسلم أنه يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسيبه سوي الإمام يا من لخيري توجع الأمم سلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وسيبه وسلمان يا من يوجه لخير ألماء سلي وسلم يا مقيتا يؤيي على الذي سمعته بمؤيي وآله وسيبه.

لآل سقي يا مهيا من شئته وتقي سلي وسلم يا أفيشا ينجي على الذي سمعته بمنجي وآله وسببه الأبتال يا مائي الكسل هو المتال سلي على نب سماء الساكر مسلما يا من له مساكر وآله وسببه سب البروه يا من توكلت علي في الصروت سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وسببه واذكر لديك سأنسام سلي على نب سماء الناشر يا من به إلا يهين أو الناشر مسلما علي في الآل إزام وسبه وتتقبل سأنسام سلي وسلما يا نشير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا عافس المدن والأمصار سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وسبه المؤايرين وليهب كوني صور الساكرين سلي على نبي أنا تجيب مسلما وهو النبي التوبة والآل والأسعاب بالتقرار يا واهب الفلاء والأسرار سلي على من اسمه أرجسه خبل عليكم أصله أرجسه مسلما وآله وسبي ودل بي على سواء اللأبي سلي صلاة ما حات تسليم على الذي سمعته مألوم وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسؤول سلي على من اسمه سئير وسلما ألي في الآل الكرام وسبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء السائد وآله وسبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بشرة والتأميل سلي على من اسمه السئيل ولالي والسبي سب الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وسبه وسلما وسابقتي شطر من تعلم إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وسبه وسلمي وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي ملك تاتي البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وسبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت من له النسور سلي على من اسمه النشير وآله وسبه وسلما وجل توالي في سور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما يسمع ومنشر وآله وسبه وسلما يا من أمعني آسفا أن أسلما يا من فؤادي به ينور سلي على بدن السماء النور ولالي وسلي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عشما كل من استدراجي سلي بتسليم على شراجي وآله وسبه وبصري بسائه نسان خير البصري يا من يفي منك لي الرباء سلي على من اسمه مصباء ولالي وسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجد يا من كتابه لشي تقى أدا سلي على هذه صناعته أدا ولالي وسبي وسلم أبدا وبصرا بيا من تأبدا سلي بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مأدي وآله مع أسياب القيرة وبصرا بأثرة مبصرة يا من به كليتي تنور سلي على من اسمه منير وآله وسبه وسلم وثبتان في صدور القلماء وآله وسبه وسلم وثبتان في صدور القلماء سلي وسلم يا مجيب الدائي على الذي سمعته بالدائي وآله مع أسياب الكمل واذكر أقائدي واذكر أملي يا من به لم ينهني أدوه سلي على من اسمه أمته ولالي والأصحاب أهل الاستفاء مع السلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به الأجيب سلي على من اسمه مجيب وآله وسبه وسلما وسبتالي في سكوك القلماء يا من به لنقارد الأنجاب سلي على من اسمه مجاب وآله وسبه مع السلام ومبتالي في أنا هو الملام وسليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي والآل والسبي سبي السقائي ورقدي خالد مع الرقائي يا من به لم ينهني أدوه سلي على من اسمه أفو والآل والسبي سبي الإناية يا من به لم تنهني جناية وسلما أليه وقبل شكري وتهمني عن جالبات المدري يا من به ينقاد للمرلي سلي على من اسمه ولي مسلما أليه بالآل الكرام وسبي وسم بسرا من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته أقل قوي ولالي وسبي سبي القتالي يا عاشما كلي من الأقتالي
يامن به يرهوني يتأمينون سلي على من اسمه أمين وسلما باسمي والقلب كفن يري قيوب الدون أدبي يامن به فارقني تقنين سلي على من اسمه مامون ولا لي ولا سابي والتسلمي وجلبه فضل قيوب قلمي سلي وسلم من يا أريم على الذي سمعته كريم ولا لي ولا سابي أهل السبي يا مهنيا أنا حلا منه والسبي يا من به ينهو جهات الكرم سلي على من اسمه مكرمون وسلي من ألي في الجماعة ولي أدم للأك مح جماعة بلا حد وبلا قمولي يا باقيا في كنت بالمامولي يا من به إنخاذ لي تمكينون سلي على من اسمه مكين وسلي من أليه في الآل وفي أفادي في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون سلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليمي وبركات قتل تأليمي يا أكرم من كونك لي يبين سلي على من اسمه مبين والآل والسلي سبي الصيانة مع سلام وكفني قيانا يا رافيا لديك يسكو أمل سلي على من اسمه مؤمل يا رافيا لديك يسكو الأمل سلي على من اسمه مؤمل والآل والسلي سبي التورئ مع سلام وتخلد أمرئ يا من إليه الآج والوصول سلي على من اسمه وصول وآله وسبه وسلما وبطبع الفجل والنص لما يا من به أول لنا وقوة سلي على من اسمه سوقوة وسلما في آل وسلماء وفي طبع في مقام دماء يا باقيا ليتقود الرأمة سلي بتسليم على عش القرمة ولا لي والسبي سبي الأتاء وكالكبي النظر بلا قتاء يا خير منشل أرى إسكانا سلي على المختارش المكانا ولا لي ولا السابي والتسلما كما ببأسه يلوط الصلما يا خير راشق وخير من يتى سلي على الاش سلفا للمتى يا خير راشق وخير من يتى سلي على الاش سلفا للمتى وآله وسبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يهيش كل مؤمن المتي سلي بتسليم على آل متي وآله وسبه إقواني وصول لخير كل شيء أدواني سلي على قدم شق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة والآل والأصال والمكشي أهل التوفيق وخير أكسي سلي على قوس وقيس وقياس وسلما يا من مها بالابتياس ولالي والسبي سوي المنافئ وليكن يا خير مهت النافئ سلي على أبية الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا ولالي والسبي وصحي أحمدا ونهمة الله وسلم سرمدا ولالي والسبي وصحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا أفيد ومن يقبل فرتي مع اللفيز أهل سلامك لأبدك المقيم محمد ووسرات المستقيم ولالي والسبي وقلد اسما كليتي يا من كفاني السكمة سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولالي والسبي سبي المساكري يا من كفاني مغر كل ماكري سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولالي والسبي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت اسم الله ولا لي والسبي سوي الغلواني يا مهنيا أنا أن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسبه مع السلام والجنان ليحقق الكلام لوجهك الكريم أبليه الجنان شكرك بالقرآن تيب الجنان وسليا على الذي أسجتبا المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والصآب وبالسقعي أهل السآب وبيبشر كل هام وسنا من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متعله لوجه ربي وبك اسمه المختار وسلما في آله وسبئي وقتي المنير اللعبئي يا من به يجئني سني سلي على النور هو الأمي والآل والسبي سوي الأهودي مع سلام والتديم سؤودي يا من به تنخاذ لي أجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع شابه يا من دهاء السمع يا من له تصبه والكبار سلي على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وسيب في الآل وفي المآل صلاة في الأرث الأشيم الأكرم على أبي القاسم الشي تكرم وآله وسيبه مع السلام كما به مع الضلال والسلام صلاة من وحب لي تفهيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسبه كما به من التمرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر الكرام تيبي مع سلامي بآله الكرام وسبه كما تلا بالانسرام صلاة باخ كان لي بتيري على أبي نور البرايا تيري
وآله وسيبه بالانتعاء مع السلام جالب ما يستعى أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الألي المصطفئي أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي القلع المصطفئي وآله وسيبه كما ماء بي أصاية سجن عالي السماء سلي وسلم من يا الرفيع على الذي سمعته صفيء سلي وسلم من يا الرفيع على الذي سمعته صفيء والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وسليا وسلما يا مؤمنون على الذي سمعته مؤمن وآله وسيبه الأعيان يا من أماني أن أسن أعياني سلي على الصالح وهو مصلح أصادق الشرق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسيبه في الآل والمآل يا خائدا لمهجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وسيبه يا من يكف كفرت ألسن هداية والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولالي والسهب وأبلي الشكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين صلي على المي إمام المتقين يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على المي إمام المتقين وآله وسهبه وسلما وإنك أدني سرور القلما يا باقيا تقود لي تأشينا صلي بتسليم على يأجينا وآله وسهبه وقتلي أجائب الباخر لن وجلي سلي على من خادلي أهلينا القائد القر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أثابه يا من يسون في يفي سلي وسلما يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسيبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلامه وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركع سلامي مؤفن بالبر على النبي خير الورى مبري وآله وسيبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منشل الفشيء وآله وسيبه وأبلي توني أبيب سالقين قبلي سلي على الناشئ والوكيل وسلما يا وائب التوكيل وآله وسيبه وفصليا سرا أكيما من كسارة إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلمن يا خير الرفيق على مقرب سمعته الصفيق ولا لي والأساب أهل الأدب يا باخيا أثنتني من ودبي يا وائبا علم الجلال بالجنة سلي على النبي المقيم السنة وآله وسبه وسلما يا من يباهي بالخيار القلما سلي بتسليم على المقدس المكتفي كافي وروء القدس ولا لي والسبي السبي التأبدي يا عازبا كل جوان وكبدي سلي وسلم قائما بالقسط على إمامي رفي الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأبي سلي على البالغ روح الأقيد مع سلام قائد للأقيد وآله وسبه ومجمي ما زائني سكلك لي أن تستمي سلي على المبلغ الموصولي الواسع الصافي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التهة والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بالقلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفضل هذا المتدي وفادل وسلما في الآلي وسبي في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاة على الذي سمعته مفتاة وآلي وسبه والترني ما شفت في الدار دون الدرني سلي على من اسمه مفضل وفادل مع السلام يفلل سلي على من اسمه مفضل وفاتئ مع السلام يفضل وآله وسبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضلي سلي على المختار خير الناس يا غير من أرلي بالجناس ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليمي سلي على مفتاح الرحمة الدئي مفتاح جنة مشيلة بالدئي وسلي من علي في آل إسراف وسبه يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسماني على النبي حلم الإيماني وآله وسبه وسلمي بما تهب وسيدي ألمي يا من له أركان سا يقيني على النبي علم اليقيني سلي وسلم بجميع الآلي وسبه في الآل والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الأمم
وآله وسبه سوي الأمل وجلبي كانت ما أفضل أمل سلي على مصيه لأصنات مع سلام جالب لأصنات وآله وسبه قيل الأمم ولا توجه لجهات يقمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلما علي في الآل معا شهابه ولي منقر معا سلي بتسليم على الصفوئي أن يمدد الصلاة شيء النفوئي وآله وسبه والنويري سيفتي وتتقبل صوري سلي على سسبته والبراء في كل خير سايب السفاء وآله وسبب السلام يا من كفاني نورك الملامي يا خير منشر لهم مقامي على النبي سايب المقام سلي بتسليم على في الآل وسبه في الآل والمآلي يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سايب القدم وسلما عليه بالآل كرام وسب وفني جوالب الأرام يا ربنا سلي على مخصوصي بالإش والمجد على مخصوصي بسرة الآل وسلم سرمدا بلالي وسلم وكل يأمدا أكا سلامي وايب الجشيل على النبي سايب الوشيل ولالي وسلم نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل والآلي والسلي مع التسليم كما به لكان بالتأليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي سايب الإزار مع السلام في جميع آلي وسبه في الآل والمآلي سلي وسلما على المصطمى بزائب أجته يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل قديك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم بارئ الأوتاني على النبي سايب السلطاني وآله وسبه يا من صلك كلا سبيل لك القيوم فانسلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول سايب الردائي وآله وسبه يا من أنعم فهذا كل مستقيم فاستنار سلي على سلبجة البديئة أي سائب درجة الرفيئة مع سلام دائم في الآل وسبه في الآل والمآل سلي وسلم على الشتاج يا من فتح سرط تاج أشايب المقفر والمئراج ولالي وسبي الشرور الراج يا من على أرشك السستوائي على الرسول الشايب اللوائي سلي وسلم في جميع آلي وسبه في الآل والمآل يا وايب الأمان والإسراق على الرسول الشايب البراقي سلي وسلم في جميع آلي وسبه في الآل والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وائب الكفاف والقلاش صلاة من ملا بلا نلوب على النبي سايب القليل مع سلامه بآله الكرام وسبه كما أبى بلا انشرام سلي بتسليم على من دعيا بسائب القادم يا من دعيا وآله وسبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول السايب البرآني سلي وسلم بسبب الأفآني من آله وسبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي شايب البياني صلي وسلم بشر الإياني من آله وسبه وكلي بلا مهادات ونوير كلي صلي وسلم على فشيئي بك اللسان منشل الفشيئي وآله وسبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بك تلن صلي على المختار قسم قيري متهر الجنان ياس القيري وسلم علي في الآل إزام وسبي واسكر كرما أتى نزام على الرؤوف والرحيم والصئي بربه الإسلام من ما أهي سلي وسلم بجميع الآل وسبه في الآل والمآل سلي بتسليم على أين النئيم وسيد الكون باشة النئيم وآله وسبه وأنئم بلا أثم يا خير مبقن منئم سلي وسلم يا منير البر على الذي سمعت أين القري وآله وسبه وبالبرور جلي بلا حلاوة ولا قرور سلي وسلم يا إلهي على النبي لا يشأ بالله وآلي والسلي بلا تنائي يا من أماني أن المنائي يا من له اللبر كمش للقلقي سلي على المختار سيد القلقي وسلي من ألي في الآل وفي شهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خذ الصلاة لقتيب الأممي وسلي من ألي في الآل معا شهابه يا من دهاء السمعا سلي بتسليم على إش الهرب ورافع رتب كاشف القرب وآله وسبه والسأمدي هذا النسام حمد مهن سمدي سلي بتسليم على شلفرجي بدر التنامي وكريم المقرجي وآله مع الشياب الكملي ورفا لوجهك الكريم أملي يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي شلمسايا أحمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا
يا ربنا صلي وسلم كل حين على نبيك إمام السالكين. يا ربنا صلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد. يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي سميته مؤمدا وآله وسبه واغفر لمن يغرأ في السابع في كل سمن وآله وسبه وفل من يغرؤ سانسا في كل زمن وآله وسبه وفل من يغرؤ سانسا في كل زمن وحبله جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتما ألي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي وأبل من يقرؤه أو يكتب خير المنى يا من أتاني كتب وأبل من أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل. يا ربنا وجد يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام. يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط له خير قديم. يا ربنا قل السلام لمن وأبتلي بجائه الخير أمن. يا ربنا مد السلام بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر قليلك الأبيد بخدمتي وكل سال إن لبيب. آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشفك يا من لوجهك الكريم سانسا كتبت كلية أيادي الإزام بلا أثم ولا جوان ولا قرار ولا إذن ولا بلن ولا ضرر. يا من لوئك الكريم سر كتاب كتبت أبي اسمة من الكتاب في كل سكين سائرا وباتنا وانف به يا مالك المواتنا وجل النفع لسبي الأمساري وغيرهم يا واهب الأنساري يا ذا الأرادي والسماء صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وسبه في الآلف والمآلي وسلما عليه وفي يا قفور لغارئه وألن به النفور وجل أروف ثاني سامي سرمدا بزارة أسيمة لأمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وفبه قبل التوجه إليه إلى سوى قاريه أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وأبل من يقرؤه يقبته وأبل من يقرؤه وعبل من يقرؤ ما يخبطه به سواء يا جميلا ينشطه وعبل من يقرأ ما يخبطه به سواء يا جميلا ينشطه. يا ذا البلاد وإبادي سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه والترفع سيء إليك بر لا يرتفع. يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا مؤمد قتال من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن وآله وسبه والتجألي سانسما قارقا به ينجلي وآله وسبه والتجألي سانسما قارقا به ينجلي. يا من أمرت سوي الإيمان كل أمور بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قلف الصبئة نظما لوجهك يا من قد نأك سلي فهو النساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الأمل فهو الأمنية فلا لا مناقصة وقل بخيري أنا إن لي به أملي أسر بفلك الصهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم أملي أنت الكريم الذي أقي تكرمه يا غير آدم أداني أفضل الصبول كلي بجاء رسول الله مالكنا ألي إقيم صلاة منك أن قبلي وفني سامي ساجودا وتغرمة ولا تردنه يا مشعب الكللي لما النسام إلى سئي شئاب قدن ولا تردنه يا مشعب القللي سواك لم أرجو في شر وفي ألل بحق وجهك أقخ لي رجاءنا لي يا رب كن لي وقل لي برلا قللي وما التنصت بجاي المنتقى أني لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصني أفضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصني أفضل الرسل. الشيطان الرجيم بسم الله.

وللنبي للمرأة يا رسول مال بيلي سوانا ساخا سسولي وصدري بدادي لربي والمقفى وعيش بمعي وما أبهم ولا وليك ربي العظيم والسقط بباقي سر عبد اللوبي قديما لخير الخلق بالنكس والصفي قديما لخير الخلق بالنكس

سرورا متى ينتق بمطعي مدرو عيبتي الدارين صعب النفاب إلهي لقيد كل من ليس يبرو أبا الله إلى كونه سيدا بعين وخد وقل الكفار والكل جسؤ وزود على الأعضاء مصابع في الدجا وكل سجاهم رخص سلكفر يسأو وزود متى يغسل لنس تجرهم يبجب أن يبكي ويمحط تجرؤ. أيا خادم المختار لا تنتسبوا فمن ينسخهم فالمتمة المخطاة. أيا خادم المختار لا تنتسبوا فمن ينسخهم فالمتمة المخطاة. أبو بكر الصديق الصدق والوفاء رفيق نبي المصطفى الخار أنبؤ أبو عبس الفاروق سروى نادر بيت سدين المصطفى إجو سعسو أبو عبس الفاروق سروى نادر بيت سدين المصطفى إجو سعسو أفيسان بمنداب نافا نسلعيا لفنور سم النور نحم المبوئ أبو سبتي المختار وهو ابن أمين علي على فقتير نحم المجرأ الصحب رسول الله إني قديم الصحب رسول الله إني قديم مُيبًا لكم في الله ولا يكلأ أصحب رسول الله إني خديم مُيبًا لكم في الله ولا يكلأ أصحب رسول الله إني خديم مُيبًا لكم في الله ولا يكلأ أصحب رسول الله إني خديم مُيبًا لكم في الله ولا يكلأ نعاني يا رب الله نعم المهيمن عن الميل أم اغتير والحق أخمن نبس لك عبدا لمولاي وحده قديما لمن أنذرك كلا تلزن نتبت بنا المين بالأخماد لفرد على خلق ونا حل ديدن نويت دوام السكر وسكر خادما بخير الورى نعم الأزين المسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل أبيب مثل ليس يعلن نجي قريب ساكر وهو ساجر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي سالئ وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يصعن نبي أديب سعياء محاسب نسير لمن بالكفر والشرك يعلن نزيه بلا قيس حليب معلم سقي بلا بدل كرام يلين مجيب أجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر النائل الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مستصب مسيء ملاس وهو ماي ومحسن نسيب عذيب سعطى مخدم هو الناس والمثال نحن الممكن نبي لسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبي لسان أسيم مبين هو المصطفى المختار هو المصطفى المختار وهو المحين نبي لسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين
نبوته قبل البرايا خد الجلال لو السبق عين الجد في التين يخسن نجيد مجيد موسل من لو انت محلا ومفضال ومخن ومعلن نفالي ويبخائي وفوزي بلعنا بكوني قديم المصطفى تتبين نفالي وإبقائي وفوزي بلعنا بكوني قديم المصطفى تتبين نزيعة في السر والجار لي بدات بخاد للرحمن سترا يعذن نوي تورد الرحمن في قدمتي لمن إلى خير النوي ساخ من ليس يصحن نفالي سوانا بنبي الله الصدى وسيخ إلى خير الذي يتكهن مع الواهد القحار عن العداب فرادا ومسنا أدبروس ملوين مع الواهد القحار عن العداب فرادا ومسنا أدبروس ملوين نففت به أرضا

نصحت بكوني عبد ربي خديمه والصفا به أمري والضار المواطن نويت بما لاختير سكرا بقمتي لخير الورى نعم المقف المعين كتبت وكل فارخ صنب وسركا وخبلص ترى ربي الذي بتوترك كتبت وكل فارخ الصنب وسركا وقبل الصرار بالذي بتوترك كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني سوء وضر وسكا كفاني عفيس مانع جملة العدا ولي خاد أحبابا بهم أسر النسكا كتبت وقصدي سكر ربي مخاطبا لمن أبو عنك الكلي صح صحت ضنكا كرمت وفقد الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيب وأخجل المسكا كذبت دجانا وارثتنا من عليك السلام الأرف يصدر البنكا ربي يا مفتاو حني جلوتا وخبل الحيدا صح صحتا والجل والإفكا كذبت كما أتمت سنوري جايا ومن قبله قلص يا خير من فكا كذبت دجا قلبي وكل أميته بيمسي الذي محمستك مستكن أسكا كوسك تسخيني بأسى بسارة ولي قطف فيدا أخجل البعر والفلكا كتابك ديني ووقلي ومونسي أعضاني بالهادي ونفسي بسكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأعداء والصنب وسركا لمولاي حمدي وهو حني مال كبلا ولي خاد فيدا أخجل البهر والوبلا لمولاي حمدي وهو حني مال كبلا ولي خاد فيدا أخجل البعل والوبلا لو العبد والسكر الذي لن تعلو هو الواعد المخن الذي كسر الخلا لو السكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جودو لي خاد ما أخجل الحذلا لو السكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي خادم أخجل العطلا لك الصبر والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القحار رب الورى جل لك العلم والأخمال والخير كله عليك الصلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا

لك الفضل يا مختار يا سيد الورى سيد الورى سيد الورى سيد الورى سيد الورى انا كتب محمد رسول الله لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع صلى لا انت امام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في الاسراء والكل قد صلى لبس ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الاخلاق ما اعجز الكل لقيت من الاضاء ما دلنا على لقيت من الاضاء ما دلنا من على انك ليس الذي اسمه فلا لقيت من الاضاء ما دلنا من على انك ليس الذي اسمه فلا لمن جاء يبقي منك نيلا مالودا حتى يا بسيد تطفو الفقر والمعلى لمن خادوا جعل لكم صوت جرهم حساب سديد يورث الفقر والخذل لك الدهر ابقي من الى عيسى لا عليك مع التسليم يا من مع الكبلاء على الله من اللي خاد بالمصطفى سرها توكلت حتى الخادما لا أرى سرا على الله من اللي خاد بالمصطفى سرها.

هل لا يمل غاد بالمصطفى الصرع توكلت حبدا خادما لا أرى سرع علي اعتمادي راديا أنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السماء هل المصطفى

عجائبه في البر والبار لي بدات بكونك مخدومي ولأوصل النظار هلومي وعرفاني وصغير.

يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبته فيها خير أبدا لرب البرايا ودوخنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لنا أرسل المختار عبدا مخدما خليلا حبيبا فائقا جملة التملي لو دار أمداي خديما مخاتبا وللخاد في أمضاي

أتر قبل من خير المرا جملة الرسل لك الشر قرثارا بساق بدعوة كمن ساق بدر ساعد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قتل بها كتابا عزيزا بين الحق.

ويلمي وخلمتي يا وروحي وجسماني وكلي بلا سقلي لو

عواردا بخدمة قليس المدينة سعدي يسلي بتسليم عليك الذي نفر به قبضة منك العادية بالرمي يجيك مني كل وقت وساعة رداء وسكن رافق الحب في العين.

يبصرك الباقي بخط كرامتا. وإن كنت هن أرجل مدينة ساني يبصرك الباقي بخط كرامتا. وإن كنت هن أرجل

وإن شاء ربي لا أرد دهر ساولي يوكل كلي قبل أبي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالطيب خرجت بفضل الله مما يوبخوا وينو لقوم فارقوني موبخوا خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزقوا خسائن ربي فتح لي وصخصات لخير الأذى دنيا وأخرى وبرسخ خسائن ربي فتح لي وصخصات لخير الأذى دنيا وأخرى وبرسخ خذ سكر مني أخصرف وبصرا

يؤمن كل يوم في سور ينفخ خدمت لداني وصغصغت من تخو إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ قديمك راج عنك فاقبل سكوره لوجه الذي من بي فيك ينزق خطيئاته أنه ما بعد توبة لباخل وحبد إلي تأوخ خسنام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من بي فيك أدنخ خرجت من المتروك بالله وعده وبيله بيبي ليس يفتق خروجي بربي معك من قبل هكسس وينو لخير لا لنوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واتبلو حدد حروفه عاسي الأمداء لسة الأمداء.

سكر أيضا بعد أمد المخلد حل المصطفى حل المصطفى حل المصطفى حل المصطفى على المستوى على قصب سيدنا محمد على المستوى خير البرايا المفضل لرب تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى سيطا قلي لقد جاءكم قد جاءنا مادئا لكم من الله سرعة العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المهتل حتى المكمل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المهتل حتى المكمل لأنت الذي أحطيت قمة نبوة وادم بين الماء والطين ينجلي لكل من

الغاون وغرمة المنهود ولكن جاء المصطفى البري يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من في التفضل لس الحرس قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مرسلي لكم رمتم من نبي سلام يسر مدى مع الأهل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد لدالي بجايكم سكوريا بعد الحمد دون التسلسل قد انصرفت هاجي إلى فادق الرقي وين له حمد والإجادة بالعقي خلامي علي بين سكر له على فراقي بلا لخيا سوي الجور والفسقي خلاء سوي الإسراك لقاد كلما رجت وإني سو سكون على الفرق قلوب سوي الخدواني سيخا لخيرنا كابداني خن والله لي مسكني يبقي خدد سكورا لا يصدرا متيبا وخاتب خير القلق بالقلق والخلق خدمت بتقديم الألي يا رسولنا ومستر أولا يا ناصر الحق بالحق خد أنزل آيات لك الله خنفت لخير سوى من قارب لي من الخلق خاتب على الخلاء وهي جنة يا سادن الباخي وعلى بأفقي خراءتها كنسي وجاهي وعيستي ونلت بها كوني لضل عيسى صدقي قرأت بها من منزل كان لي بها وارديته بالسكر بالفعل والنطقي قرأت بها عينا ولنفس طيبات وصلت بها لله يسير

عليك السلام من عداني وثانني بكونك خلقا جملة القر يبرو. رأيت سبيعا منديا ساي خاسة بك الله لخادا لشد على ينفو علومي ويرفاني بك الله خادا إلي فأنت المندق والسميسو على يلي وجه الله جل جلاله لك دارام داخل مسايا كترفوا على يلي وجه الله

جلاله هل يلي وجه الله جل جلاله لك الدار أم داون مزاياك ترفعه ويوبي يا جمر قبل لكن موتى وكنت بماء للألي أتضره عضوت أن الأعداء ترا لوجه من نفاء لخيري سرمدا النص أدفع هلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يرضو سلالي الصفاها مجير مسسس لخيري إدا من خير لقيا تسسس سجدت لدى الأعضاء يخبل مجاهدا وخاتب من أن إذا كان يضلس سهور رسول الله لخادل المنى وقد كان أني كل سوء يصصص سمعت وبالآلاء إني معدس بكوني قديم المستوى وهو يحفظ سمعت وجئت البار في البار خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ سلامي جلاء المنتقى قبل فانتقى لدى الباري لا ألقى

صنعت طواي كلما رمت بالصفا وربي لقيري ساخ ما كان يبعض سماء الذي ينهو المقفى سماء من يروى بطعام وبالبزر يلعذ سلام الذي ينوى لما سلام من ينور قلب من ورين يحكس سور شعاب المنتقى لسنني وينوى

يقين إلهي وهو كل يدي يغي بجاه رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. أنا كنت بسيدنا محمد

وجثتي هما إلى يا نسر ما ينقي يبوس امتداي جملة ناس النبي من النفي والبارس الجلب والنفي يمين النبي فيها أطايا لسجداء عليه صلاة الله يسير النفي والغدي يسار النبي فيها خفايا لسجداء عليه سلام الله كافي سوي البخي يجابر كل قديم اللوبي بيشرت ساقب وقد كنت صانعي يسيرني كالآل وصاب سرمدا ولقاد سرا خاب عن خير المعي يسلي بتسليم علي بآلي وصابي باخ به فص بطاعي.

دانو مديهم هجيبا محيما فائق الرعي يقول لسان العالي كن خديم من حمات عن الأكداب بالله صارعي يقيني إلى الجنات باخن يعبني إذا هو بالمختار كل يتيعي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واقتلوا بكل عارف من هذه الأمضاء بصارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمي بما قلتي أنسى أسل فلك كالخمي مراني وغاجاتي لربي توجات بعمد وسكر وعولي كان بالسكمي مرادي كوني عبد ربي خديم من وخاتبه بالسكر والمب زعزمي

محامات خير الخير خير ربي مخيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام منقول الأمر كالحكم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام منقول الأمر كالحكم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام منقول الأمر كالحكم محمد المعروف ما الأمان وبالاسم مخصوص مصون عن الوزم مجيب مجاب مرتدى مولك ندا مبيح ومبوس الى الغرب ومجمي مدي جلانا بجانا معلل مليء ومعصوم من الناس والوامي مدينه علم مرتجى منه لنا جريء وملج من صلوب ومن سلم ما لواني بنبي كل فاسد وسبت بي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إني وجدت قولك أصدق من كل قول، وفعلك أجمل من كل فعل، ومعاملتك أحسن من كل معاملة، ووعدك أصدق من كل وعد، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الحمد لله الذي لي أنجذا

الكريم الأكرم المزي بالفتن والعرم رمي قلت له كليتي عند عدا وقادني منهم وقادني هدى دفع أني قبل جالبا ليا مملكا لي ذكره معتليا وعيته قبل لدى الأعداء وقادني منهم بمع ودائي جت له بقلمي مهى المداد

أقي على محمد وقد ننماهي لرب السمد نفائدايا جانبا هدايا لي بيمن فنما هدايا أشكره بفيده والفيد فيه علوما وردا والرود ملكته حتى يدي سنينا ولعداي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد ذهبت لقيد نهوي العتاب واجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سانني عن الشقاء والألم دفع أهل بدر الأبرار إلى سواي ما نهى الأشرار ناجيت ربي بهم قبل السفر وذذه لقي ذري من كفر أسماؤهم مع الذوات التردد لغير ذري العدا فانتردد رسولنا أحمد صلى الله عليه أبدالي به أولاه بركة المختار سلم الكريم عليه لي قادر يقينا لا يريم بعت الدمائر وما والاه بسر معن لم يزل إله نبست ما لم يرد للقبير الواسون علي

عظيم وجه الكريم وقاد لي مهجل ما كنت أروم قاد لي الله وقاد لي القلم مزدها لغير نهو من هلم خير البديع والولي واللطيف أطلقني وبالمسرات أتوف أشكر باقيا إليه رجذا مني قاد ووعودي أنجذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله القديم عليه تعلو وخيوره تدوم نزعني الباقي من الأرباب وقادني الماهي من الأسباب الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلايقي نويت شكر الله بشهوري يميهها وجاد بتهوري كليتي لذي الجمال وجهت بالالتفات للوراء ونوهت أحمدنا المختار قاد للكتاب وقاد للحديث من غير إتاب ناجيته بفلك المشؤون وليقود البشر كل هين ودعني الأجر بلا ميزان مز جنده بشرهم ميزاني علمني عند الجوار المنشآت هاد حفيظ قد كفاني سيئات رهاني التوتين والتقريب لدف ما أساءه تغريب ردم ربي ما عدوي حفر لدرري وسانني أمن كفر بادر لي سمن سر بعت ممن لوجهي بشرعت بشرني الباقي بلا تهويف فقمت سارعا بلا تسويف نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين لا ينتهي كساد أو قال إلى دمير سين أن مقال لا ينتهي كساد أو إقال إلى دمير سين أن مقال مد لي الباقي الكريم السمني ولي يقود البشر كل الزمن فازت قلامي ومدادي والبدن بلا شقاوة ولا أنهددا علمني الله الذي لا يخفى عليه شيء فإذا بالأخفى علمني الله الذي لا يخفى عليه شيء فإذا بالأخفى وصلت لله الذي له الأمور ولسوى ما سألني دعا الأمير لا ينتهي لدرري حكام ولفؤاد قادة الأحكام الحمد لله العظيم الأعلى مسليا على فريد أعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا يعلف الوعد صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني بقدر عظمة ذاتك يا باقي يا نافع يا جميل آمين يا رب العالمين الله تعالى الأكرم محمد هو رسول الله عليه السلام الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم لله حمدي مع شكر السرمد على وسيلتي إلي أحمد لرافي السماء دون أمدي حمدي والشكر بنعم السمدي إن الذي ما لقى أجيولي له الندائي موقنا بيا ولي هدى الذي مع إساءة تندري هو الهدى الأكرم مجري القدر تنزيل من مني له الأذكار مع الذي وقه في الدكار علمني في فلكي المشحون فيوضه في فلكي المشحون أكرمني الله لدى كناكري بما كفاني جملة المناكر إلى سوى النهو يقد لي خلبسا في عام جيثش لدى غرمبسا أكرمني الأكرم عند داومي بما بي غديت أن تساومي إلي أوصل لدى لي بروالي
هلي وحبي منا كل ولي لسارع الكرام والرجال فيما لأعداء به مجال أجابني المجيب إن دبا فلي بما به نورت غير مهفلي كفاني المانئ إن دجلوى وبعدها أعداءه والبلوى رد لي المعيد آما هل سشي ما دل أني أبل آما جيسشي ملكني الملك والمليك سرا به سالمني الملوك مع الذي كان يؤدي للكدر خلي وحبي الذي يجري القدر هباني الباقي بما لم يكني ولا يكون لسواي بكني ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله ملكته خط يدي محتسبا والخط لي خيرا كثيرا كسبا دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى هداني الذي هدى المنتبزة من أهلها فصلاعي منتبزة ولت مبيعاتي لغير ذاتي والقاد للأعظم في لذاتي رد لغير النكر كاعترادي من قاد للأعظم في أغرادي سهادتي قد كتبت بلا سلب في أبد والله للعدا غلب ولت إداية لسواي خاسرين معيسين من جنابي ساقرين لم ينهني اليوم ولا ينهو قدا لي سوى ما ليديم رقدا إلى سوى نهو انتهى الشيطان وليسف الممر والأوتان لم يظهر العدى الذين رسدوا وندموا ولسواي قسدوا لا يعطر الدهر ببال من خلق خض أذايا والمنالي تنتلق أكرمني الأكرم إن المهرقات بغير مكر بالمنى والخارقات إبات من ليس له كفءا أهد قد ذهد إلى سواي من جهد هببت من فيود ماء القيب إزعب غيري من خمور الأيب لم ينهني عند جزائر الأمور غير فيود ذي البرايا والأمور يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مذايا قدما يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مذايا القدما هداني الباقي وأبقى للهدى.

بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى

وليكن مثال حائده إلى هناك وليكن ربا وليا والنصير ولجميع

جنة لسالك مريد وجنة

ومدركا لسبل الابتداع ومسكنا لجذب كل خير ومسكنا لدفع

الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ما كان ناوي قلبي من لي بجاي قبل لي من لي قبل

Thank you.

الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافعة في مدائه الشافعة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأنضاح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي أعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

بلا خطر أبي له خطابي ما اهتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي ما اعتدائي يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بمهوداي أسبل ستوري أصلح أموري كثر قياري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب.

يا خير داعي لدي السماي سل عليك بمن لديك مسلم عليك عند الرماي عليك السلم دأبا وكرم.

له البراعم له الشفاعم له جماعة بارتقاي إن رام علما ورام ظلما عرام ظلما باخي اللقاي هذاك يهدى وسيك يهدى له ويردى داب سقاي هاد مجير نور منير غيظ بشير لذي تدي آمن نثير داع بسير ليس النشير لذي اعتداي.

البلاء لذي القطار امتن جاي أنت الكريم أن القديم دهرا وديم فيك سناي رمت امتداحا يعطي فلاحا يكفي افتداها مع العناي إني بمحيا ينترحي قد عنوان وجيه.

رب أجل طفاق كل في الأدخياي علي سلم والأمر فقا والأجر أسم.

الحرود رضا المجيبين ما ارتقي على الصحابة دوي الإجابة يوم الكبار دسناي نعم الرسال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناي رضا السميع على

ام ربي طيبت قلبي بعد اجتدائي، سل وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء، سل وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء. اللهم بأقوج الله تعالى الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنصومة في كل وقت وحين أبدا، وهب لناس مرداك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد.

بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من قلت فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكفني كل ما لم ترضه لي وكل من لم ترضه لي قبل توجهي إليه وقبل توجهي إليه بكن فيكون. آمين يا رب العالمين. وبسي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف واجعلها على أكبر رضاك وعلى أعلى سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفر بها جميع أحبائك. آمين يا رب العالمين. لما إن بصير إنسان كل ما رأي مديح مع الآداب والعلم وسعي. لما إن بصير إنسان كل ما رأي مديح مع الآداب والعلم وسعي.

تندد الأغد والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة أفيد سقاك الجوع والفقر والعري إذا ما مددت المنتقى انقاد لي به وداد

سلمت من الأعداء والمكر والأذى بجاه الذي يغني بي الله عن مجيء بدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل ما من فارق الغش بالخشيم. لقد جاءكم أثنى على خير مرسل أمانا به الباقي عن سقي والبشير.

ذلك انقاد بالأنيل يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمد وهو ذو قديم زمام زلل كام الرياف من أبا مكوزي في الدنيا أذل ما الجديد

المتقيم الأذيب وسيمنا من الأدار كالميد والغسيل علي لوجه الله تدل ذكري قديما لمن أخنا بي أن هذا المزيد لمن قاد لي أفكار علم وخير ذكوري قديما للذي نهجسه خفي يدي مسقدمت المنتفى ذات رفعة وزمت من الأهداء والرعد والزفيم فباني إلهي بالنبل المقرى والسخاء وزا في فيود الله في القلب ذو قريب مهل أو قد الدر نحوي

وسببه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الخزيرة وهب لي فيها ما لم يكن قد لغيري ولا يكون أبدا لغيري من الخوارق والحجائب والكرامات واجعلها لي أمان من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر ثمن ذلك وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا شيء يسوءني أو يضرني في الحال والمآل آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين.

إلا الله. لما رجال ويفال لو مجال ما مسع رفال رجال.

0: دعوتك الحسنى ما زيادة والهم والحمل وشادة نهوت بابك السيلة يرتج عن كل من كل قواه العرج يا بر يا بطاو يا حليم يا مالك الوهاب يا حكيم علم فؤادي من لدنك حلما ونبر قلبي وسمي فهما لك النساني وهلل منه قد ويلو شاكرا وساكرا أبدا مدهني الدهر بسمي والبصر وقبني بجاي أهل البشر أدم صلاة وسلام أبدا حليم بالآل وانتي اغضرا سبحان ربك رب الشهد عما يدفون وسلام
1: على المرسلين ريواف ليك حمل الله ورنا لا ديماس لي انتي غون واخ لا وقت با 21 لو بغا لير روتا جا شيخ باكي مو عبد باب باب ديم با نيوكاي امال في تي توبا ايطاليا اصدال الله كبامون دي